0: ما كلهم هكذا قالوا زت زيلت ميجو هايو قد فونتك برا أهوا فيه روحا ببمنت بورا قد فوقتك تريفا كون نفت
1: إيش أبي كوري يوفي شو ترى سرويت كد لاتا كد طلان كيت سازل لزنك فراري بورشي قد إيش بورشي كبسون فلاتا شو وانتو يوتكا إيش عطو ستفويو